0: سلام وسناي از راديو فاتيكان اب مدن من سياتكم زلهم بكريسوس احواتن حتن مساهم زله هو حوخ منهم باولوس يزحرف سومون نسلست كفالات خيد امونغو ادمات زبل ارستي بقدامك فال بزعبا امنتنا زمنكت كميرنا نزور سنايو نايت ميسوس ابنتنا انا كميرنا حان نبرو كميرنا نتحالفو نابت زمت وردو نحدفو زبل حسابات رينان يرنا ندوم مع انتخا كابزي ارستي كابتي بعبي زلو ارستي كيوز انا خلنا اب تي بغات اتان غبرو ابناي اونلاين بلاتفورم ابناي سوشيال ميديا زملكت كان كمي جيرنا هنا نغزا رسنا مسخخر كريستوس كوينا نخدركب كنغبرو زلنا نغرات كندينا اب موبايلاتنا اب سكريناتنا اب تيك توك ونا انستغرام واتساب يوتيوب زتا فلالي نغرات خندي نركبينا خندنو علينا ابتا كريستيانون بصبق منغدي اتيو حزبي خغلغللو نرينا بزياره بزبل صخا نفس وكفنا بتي غلاو هيوتنا ابت بيننا ابن هونلون بهانات زخونه منغدي كميغنا نتقاملو نخد ابتناي اونلاين بلاتفورم ابتي زخبلو صنحكو ناي سوشيال ميديا كاتريكا وخين كاس كميركا تنبر كم حدا كريستيان بمدات كميركا تنبر نزبن حسابينا لو ما انت عندك حساب مودات تكتاتلو بفور امنا قدمكم امبار مبغس خوننا عبد ملك بولس سبب رومي معرف 10 تخطف دي كريتا اتسناين بهزبلن فصوم زخونه فقال امنا انت مخان انت مرميركم كتفطو امرهم بمحداث تلوط امبر نز عالم زي ايتم سلوا يبنا نز قاد زي كحسب كلخو زي ابزغ زينا زلو في السوشيال ميديا حميد يسرحون ان تاساس روحنا زني الجوريزم زبحال بدقيق بمهندسات زي تسرح كل اتسخات ريو اتسخات لايكس تبو تبقى تصالي تريو كان في ديسكوينو تبقى تصالي بقلطف منغدي نا مرونا ملكا كتحزو ويرك غبرو يركب سلاز دما يقدس باولس نتي نعالم ايتم سدوا زبلو زلو كي ترد انا هنا تردينا نتقى تصالي موبايلاتنا نريو نا مرونا حدا قرصي تحزو نمننتنا ون حدش سخونه اكايدا قدم حجي زيد منناو اكايدا لمادات نخنطرون يحجزنا ويدما بصبق كون خد بغدا سخونه مدكون كحاسينا يركب لذلك كي ترد انا نوحطوي اب مزغبا هيمانوت بزعباتي اب محبره ومرخبيتات نرخبو حقتات كون اب تفرادي بايتا ون نرخبو حقتات زعبو خمدي تزاري بلو حقي نايم فلاتن ابا نايم ستافن مسل زي تدرتن زي تقدبن ايكونا نستوع المدسنا فقران حوات قلتينو خان تايبن نفس وكف سب نهيوتو مسناي ونجل حقي ونتاو فقرن كالسمام اي قبع زدما ابقال جبوتن قهودن كنتات نزتو كسنا سب نتا حقي كنقل تصلو زدل وي زيدل مهانو كنكمكمو زحاتن نايو نابلة أقول صلت شحن 488 شموتين يدقرنا إزي انتاي زرد أنا زلو كلمة مخمز لنا ما أس خمي عبي نزبل حدوتات يملسلنا كاتيلون أقول صلت شحن 488 مستنو كاس ناي ما حبراوي من راخبتات مقابري مالت بفلايد ما من راخب بزحان تتكمتي نتز بحالن زر إيوان كي مميو مزد قومون لوموس منفس تقبال نتراي كحدر اللوم زخيريو كي ممنا هندرن كلنا لمساتنا نخون بمنفس لمسات نخون زتقمن زيتقمن كاحن قبل نوعل معناتيو نمرخ بزحان زتقمو لسبات اب اقرار بوامن اتعازوم سرعن متوننا غباب كختلو يغبوام نالبات نتم نزي عند سمع زلنا القسباتون اب محبره من رغبتات نتفنتل اخوينا سرع كونالو اخبروت زلو كونالو متون كونالو امنتكا زمتن امنتكا زوكل ان املاح كبر ذهب زي وارد شارا زي بلو مفتل لاي زي بلو حق زونه رزنت زلو خونالو تستاتنا قتيلون حفشاوين زونه صلواتات بقليلون مقوام نوقحن قنعن زونه حلنان اتنان محز كل يومي لمن يزيوم نتوم اب سوشيال ميديا نتيفوم زح صلواتاتن زغبرو والقصابات كومون كمحبراتهم كون خدي تنقو زخان اكايدا خلونا نقوح زخان اكايدا نتحبرة السب نتمأمن نقنمي تقوصو زوسد زساقر هاناتي كخوون كخل اللو እዝም ባርንታይ ዘረዳና እቲ ብዛዕባ ሞራላዊ ህይወት ክንዛርብ ከለና እቲ ኣብ ደገ ንገብሮ ጥራይ ዘይኮነ ወላት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፖስት ንገብሮ ኣብኡ ነካፍሎ ሼር ንገብሮ ላይክ ንህቦ እዚ ነቲ ናትካ ልብኻ ኣበይ ከም ዘሎ ሃቐናኻ ሞራላዊ ኣካይዳ ካውን ዘንፀባርቕ እዚ ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ኣብ ፍቕዲ ዝተመስረተ ኣብ ምጥንና ዝተመስረተ ጥራዩ ናብ ቤተክርስትያን ክኣቱ ዘለዎ ንቤተክርስትያን ክውክልን ካብ ቤተክርስትያን ንደገውን ክውሕዝ ዘለዎ ፍቅራን ኣሕዋት ቅዱስ ኣቦና ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንማሕበራዊ መራኸቢ ናይ ግዜና ኣርዮስ ፓጎስ እናበለ ተቂስዎ ኣሎ እዚ ኣርዮስ ፓጎስ ኣብ ኣቴንስ መጀመርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ናይቲ ግዜኡ ዝነበሩ ፍላስፋታት ዘይኣምኑ ብዛዕባ ወንጌል ዝመሃረሉ ቦታ እዩ ነይሩ ማሕበራዊ መራኸቢ ድማ ሎሚ ከምኡ ኮይኑኣሎ ከም ንፈልጦ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዳርጋ እናስዋ ዝኾነሉ ግዜያት ብዙሕ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ዓይናይ ተሓተላ ዓይናይ ትፅሩይ ክትፈልየሉ ዘይትኽእል ክትፈልዮ ትሽገረሉ ግዜ እዩ ብዙሓት መንእሰያት እውን ኣልሚስና ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣሎና ኣብዚ ነጥቢ ኣብነት ዝኾኑና ብዙሓት እዮም ንሎም ማዓንቲ ግን ካርሎስ ኣኩቲስ ቅዱስ ካርሎስ ኣኩቲስ መንእሰይ እዚ መንእሰይ ኣብነት ናይ ኩላትና እዩ ናይ ኮምፒተር ፕሮግራሚንግ ክኢላ ዩ ነይሩ ኣብ ንእስነቱ ግን ናብ ጎይታ ናብ ቤት ኣቦ ዝዓረፈ እዩ እንታይ ይብል ነይሩ ኩሎም ደቂ ሰባት ኦሪጂናል ኮይኖም እዮም ተወሊዶም እንተኾነ ግን ክመቱ ከሎ ፎቶኮፒ ኮይኖም እዮም ዝሞቱ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንሂወቶም ነቲ ውህበታት ዝተዋህቦም ብዝግባእ ኣይነብርዎን ንካልኦት እናመሰሉ ንካልኦት እናደገሙ ክነብሩ ይርከቡ ሂወቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጥራይ ክደልዩ ኣይፍትኑ መንነቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጥራይ ክረኽቡ ኣይፍትኑ ምሕልፎ እቲ መንፈሳውነቶም ግዜኦም ሓይሎም ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘለዎ መንፈሳውነት እዩ ክኸውን ዝግባእ እናበለ እቲ ቅዱስ ቁርባን እውን ዓሚቕ ዝኾነ ርክብ መንፈሳውነት ንክህልወና የተባብዓና እምበኣራ መደምድምታ በዘን ሰለስተ ሕቶታት ነፍሲ ወከፍና ንገዛእ ርእስና ክንሓተን ዘለና ነዚአን ጠቂሰ ክውድ እየ ቀዳማይ እቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘሎ ምንቅስቃሳትካ ምንቅስቃሳት ኪ ንእምሮ ክዝሕድስ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኢልዎ ዘሎ ንእምሮና ዝሕድስ ድዩ ወይስ ንዓለም ንክንመስል እዩ ዝገብረና ናብ ዕርቃን ናብ ዘይጠቅም ቫኒቲ ዝኾነ ነገራት ንክንኣቱ ናብ ፍርሒ ናብ ጭንቀት ዘእቱ ክንርኢና ንውዕል ከምኡውን ኣብኡ ንፅምበር ካልኣይ ፖስት ክንገብር ከለና ሓደ ነገር ከንካፍል ከለና ኮመንት ክንፅሕፍ ከለና ብሓቂ ብፍቕሪ ተበጊስና ድና ንገብሮ ምቲ ኣብ መዝገባ ሃይማኖት ክንሪኦ ፅናሕና ኣብ ሓቂ ተመርኪስና ድና ንገብሮ ዘለና ሳልሳይ ከም ቅዱስ ካርሎስ ኣኩቲስ ንማሕበራዊ መራኸቢ ከም ኣርዮስ ፓጎስ ዲኻ ትጥቀመሉ ዘለኻ ቦታ ምስክርነት ዲኻ ጌርካዮ ዘለኻ ፍቁራን ኣሕዋት ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ተገዲስና ንስተንትነለን ንሕሰበለን ንካልኦት እውን ነዚ ትሕዝቶ እዚ ንክሰምዖ ንክባርክሉ እውን ነካፍሎ ዝመፅእ ሰሙን ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ሰስናዩ ኣምላኽ ባርኩ
1: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ናመስግን መደባትና ብጀካ ብሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍ ኤርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሎ ከም እትኽእሉን ከምኡ እውን ናይ ኢሜል ኣድራሻና tigrino@spc.va ምዃኑ ንሕብር ርኢቶኹም ኣይፈለየና ንብል ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس

كبراتنا كبران سمعتنا كابزينا فاتيكان السنارات مربكون قوتقرينا السلامتنا نقربا نايلو معلت حدنا حزك للتشعر مسلان شدوشتان حمد ومحلت مالا بفنوانا رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته ندرافيتن موزيك اينا ندراسيتن حداميتن سنة باباويت باتي سميز تقبيلهم كمزا الزراربون رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته حدشت ألبات محضران بزعلفة عمتات زتاعتات وحيالو أقدست حقاو لوتتاتن أبي قمت بمؤتاو أضلاي نتن مفتاح نتيناي للتشعر مسلان سلستن حقي زتك حدش مسارتا وحقي كمزا صدقون رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته نور حنا حاس زقربون يتولد حساب أبي كلايت بيتا كريستيان قدس النطوم أبتي كبعدة ثلاثة حملك على تكلة تنحس أبي كتما تشولا كان الزكار حق رعوما على تمان أسيات بيرو كلة تشعن سران شدوشتان حمد ومحرد زم حلال فوما الأغتي أبز مكتوك أني أرقستات زتوكورا كم زخوان سعبو أون أب نفسو كف كلام بناهم بأول الزق الرب مرب من أسيات كلوانا مخانو أقدمنا نحبر ناي لامي ماذا بفنونا إنه حجي جمرك صافي صامي ماذا بنا بصنع حكم مصنع تكبرو كابزينا فاتيكانا السنادات مرب قوانقو تقرينا كاباي كابسمونن أبا تولدن أبا فرزقنن عدم سلام طاناي بصح حكم النابلنا نبينا لما ماذا بفنونا السقاقراكم صناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا إجت كتاتلو زلهم زينا فاتيكان ماذا بقوانقو تقرينا إيو ألت سلسان حدن حملة كرمفرق معالت رسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعته ندرافيتن موزيك أينا ندراسيتن حداميتن سنة باباويت باتي سميز تقبيلهم كمزا الزراربو نعي كردست منبر زينان في المحتم المقلسي أفليتو رسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعته مس أمريكاوي تدرافيتن موزيك أينا ندراسيتن حداميتن سنة باباويت باتي سميز عرب نقوهو ألت سلسان حدن حملة أبحق رفاتي كان هاريام منبرم تقبيلهم كمزا الزراربون ميز كامر سالي كان باباسات مبوك أولا كاب شيكاغو أمريكا إيو ألات شمون تقن بوت كبتشان سران حموشتان حمد ومحرات رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته تغطالق دوس بيتروس كوينو مزدحاريلو زغرق قدام عمد تنبل سميز أب مبل سلسان حدن أهقراوي قلت عمد عمر إتسنة باب فينيتيا ناي كدس منبر كفل مر إت كمز مرقات ناي كدس منبر زينان كفل محتمن مغلتي يزخاقر سميز أب زحالة فور ميازيام سدحري

0: كبز عالم بموت مفلاير سالي كان باباسات فرانشيسكو هيدات معلتات مزيانا فاتيكان ابز قبرتوك على محتته بزعباءة المجمرة قزي علت عصرت ميازيك لتشعن عصرت سلستان عمتا محراته ابناي علت ربو حفشو استمروت مرتا كريستوس زتلالي التوم لسالي كان باباسات فرانشيسكو دحر حاد عمت فرانشيسكو زتوفي مر اتزاق ربت كوينا نتن عزيان زاق ربوان زفق روانك علات فقري تحتنا ره الراهي ابلبنا عقبنا كنزكران كن مسكرانني كبع كومو اون كمتي قال عبيت ممحارانا زمحاروو نخرستوس كن مسلو كن تصحر علونا نم فرانشيسكو ممسال مالت كساب كندوونا باملاخ مقراب مالت ايو كم زبالات يذكر روسالي كان باباسات لما بالعصر تربعته حلش طلبات محضرانا بزحلف عمتات زتاقاتات وحيالو عقل استحقاو لو تتاتنا بقمت بمقتاو أدلعين نطن مفتاح نتيناي كلتش عنصران سلستان عمتا محرات تصحف زيتك حلش مسارتا وحقي كمزات لاقون زي حلش حقي نتدرو بزلو ومناي تغطلق لس بيترو السلطان مسارت حدار كلتش عنصران حموشتان عمتا محرات زتاقاتات وامامي أبحاد حقاو تصحف زتاقال الكوينو بز مسارت باباساو شما قل داقي من كاردينالات تراي زي تحاز كم زي كون زي ايو علت سلسان حادن حملة اب عمت او زخر قدوس إغناطيوس زلو يولا رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته نتي حادش مسارته وحقي حقر فاتيكان كم زي ختمون زي حق زي كم تي اب مقدم تغاليش زلو حادش تقلبات محدران اب زحالف عمتات زي تقاتات وحيالو اقدس لو تتات حقن نزي اب قمت زقتوا ايو زي اتي حقي نتي قدم حجي كاب علت عصر تسلستا قنبوت لتشحن اسران سلستان عمتا محرات جميرو اب قبريز انا حما سرطا وحق زتك بقات تادم اب قبرز وعل ايو رسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعته اب مجمري رسالي كان باباسن امز عوج وحدش مسرطا وحقي نزم الرمتاتات زي يرقاقص ان يتقاللن زدما نحقاق فتسامكم اون فرداو تكبارات حقر فاتيكان زملكات ايو بفلاي بزعبا حقاق التكبار بزملكات نتي على عصر تشعة حدار كل تشحن سران حموشتان عمدا محرات بزلو ومنا يتخطى لقدس بيتروس فلوي السلطان زي تأتاتو ما أرمتا بزعبا أبو منبر ناي بابا صوش ما قل منقستي كتما فاتيكان زملكات أب حادة حقاق تصحف يتامر بتي عقاد عمر سليكان بابا سات نتي كرم حجي أب حقر فاتيكان زنبر مسرطا وحقي كاردينالات تراي أبو منبر بابا صوش ما قل كوينام كقلقلوز إزز حقي عنكت شمونت حطب تصحف حادة صريزم اتي بيت تصحفت اتي حجب اناتي رفايلا بيترينزم راح زلو عدى منبر بيت محدرة حقر فاتيكان كوينان زقال قلازلو استواحبن سلطان حجي اب عنكت شمونت نايت حدش مسرطه وحقي باباسو شما قل بكاردينالات كالوت ابالات زقوم كوينو نعبو منبر اتشما قل حويسو بفلاي بالعلوهاي رسالي كان باباسات نعموش تعمت زي سيام ايو انقبل حقاو مقنيات يهب فتصامي صرح بزملكات اتي حدش حقي ترانايتي ودباوي اك او ما او ابه قبو تلوخا هقر فاتيكان ابركتو زقبرن نتي بقاتتا تحتا تزخونا اللو تكا قدس بيترو زقال قلن ايو معرا معري ودما ببواقنم زلوم حالفنت ابو منبرن وانا صحافن كومو اون ناي متحببار زمدنا ام زيادة جنتصر نفرداو صرح بزملكات عنكتس اسران كلتن حطب صحف حادة اتي حقي اكالات سرعات فرد زقوزاتر حقاهم مسارت كمزاق اوم بنتصور يقلت صلى اتي ابزح حلف عمتات زتاقاتاتو رؤي ممحياشات اتي حقي نقبو ممحدار فتح ملو بملو وحسنات يهب بزي بتنقاق تودب اقرار با اتحدش مسارتاو حقي لكا حكم تقدميهم زنابرو ارستالي كان باباسات كمتي ابو مقدم تقالي تزولو نمانقست كتما فاتيكان حق مانقستاو منن تزرقاقت سلطانون كابقو زمنجو حلف النتاتن مفتصام نفولي بحرين رأس ممحدارن حقاو سرعات فاتيكان اندقنا زرقاقت قال حقتات منقست مسارتن موكاسي كوينو يغطل عالو اتي مقدم نقبو تلقو منقست حقر فاتيكان ابركتوز قبرن اب عقل قلوت اتي بقاتتا تحتاتي نزخونا لو تكا قدس بيتروز زلون ترا اما حدار اون داقيمو يقلت كمتي نايزا حلف مقدم مدم دمتا اما حدرتي اكالاتن كلهم اتم بحلف النتاوي صفحتاتن بحق انا بيتا كريستيانا ومنفز دراقون ان منقستي رقو عقل قلوتهم زكايدو نخلوم اتي بو على لا ترانين سزتان ዝሓነት ጸረ ግዝኣት ትካላት መንግስቲ ሃገረ ቫቲካን ወይ ናይ ቅዱስቲ መንበረ ግዳማዊ ግዝኣት ሃገረ ቫቲካን ህንፃታትን ከባቢታትን ዝምልከት ስልጣን ብምሃብ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ውልቃውን ተግባራውን ውሕስነትን ናፅነትን ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ቦታ እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ወርሕና ሓሰናይ ጸሎት ሓሳብ ከም ዘቕረቡን እዚ ድማ ካቶሊካውያን ኣብ ከተማታት ስለ ዝካየድ ስብከተ ወንጌል ክጽልዩ ዝዕድም ኮይኑ ጎይታ ነቶም ኣብ መንጎ ጫውጫውን ተህዋኽን ትርጉም ዝደሊ ሚልዮናት ከሰኒዮም ዝምሕፀን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ካቶሊካውያን ኣብዚ ወርሒ ነሓሰ 2026 ዓመ ማሕረት ኣብ ከተማታት ስለ ዝካየድ ስብከተ ወንጌል ክጽልዩን ኣብዚ ጸሎት እዚ ምስኦም ክጽምበሩ ኣብቲ ብናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዓለም ለኸ መርባ ብጸሎት ኣብ ዝተዳለወ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብሓባር ንጸሊ ብዝብል ኣርእስቲ ዕለት 31 ሓምለ ኣብ ዝፈነዎ ናይ ምስ ማዕርየት መልእኽቲ ይምሕፀኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ጸሎቶም ነቲ ብጎዳናታትን ቅርዓትን ከተማታት ዝሓልፍ ሕያዋይ ጓሳ ኣብ ነዋሕቲ ህንፃታት ትሑታት ከባቢታትን ካኣቱ ከምኡ እውን ነቶም ኣብ መንጎ ጫውጫውታን ህውከትን ትርጉም ዝደልዩ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ከሰኒዮም ይሓቱ። እቶም ኣብ ቺካጎ እተወልዱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከተማታት ናይ ናፅነትን ኣጋጣምታትን ከም ዝኾነ ኣፍልጦ ዘለዎም እውን እንተኾነ ስሞም ናይ ዘይፍለጥን ዝተገለሉን ቦታታት ክኾና ከም ዝኽእላ ይግንዘቡ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣብ ከተማታት ዘሎ ሃዋህው ብወንጌል ንምስባኽ ፍርያ መመሬት ክኾኖ ከም ዘኽእለን ዘለዎም ተስፋ ይገልጹ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ምእመናን ተራን ፍቕራውን ምንቅስቓስ ክገብሩ ከምኡ እውን ከም ማሕበረሰብ ብሓባር ነዚ ክትግብሩን ከምኡ እውን ምስ ዘይምግዳስን ምግላልን ብህላወን ሕውነትን ክቃለሱ ይጽልዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ 45 ሚታዊ ህዝቢ ዓለም ኣብ ከተማታት ዝነብር ኮይኑ ጸብጻብ ስነ ህዝቢ ጽዑቕ ምትእኽኻብ ሰባት ይዓቢ ከም ዘሎ ዘነጽር ኮይኑ እዚ ድማ ንጥዕና ኣእምሮ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ መንቅስያት ዝጸሉ ጽምዋዕ ሓዊሱ ማሕበራውን ማሕበረሰባውን ብድሆታት ፈጢሩ ይርከብ። ዓለም ሓቆፍ መርበብ ንናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጸሎት ኣብ 1844 ዓመተ ምሕረት ሃዋርያነት ጸሎት ብዝብል መጸውዒ ተመስረተ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ዓመተ ምሕረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነዚ ጳጳሳዊ ዕዮ ከም ጳጳሳዊ ማሕበር ኣፍልጦ ክወሃቦ ከም ዝገበሩን እዚ ጳጳሳዊ ማሕበር እዚ ድማ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2024 ዓመተ ምሕረት ዝመሓደረሉ ሕጊ ከም ዘጽደቐ ዜና ቫቲካን ኣዘኻኺሩ ኣብ ልዕሊ 92 ሃገራት ዝርከብን መዓልታዊ ተልእኾ እግዚኣብሔር ክፍጽሙ ዝደልዩ መንፈሳዊ ማሕበረሰባት ልዕሊ 22 ሚልዮን ሰባት ዝሓቁፉ ኮይኑ ኣብ ማእከል ተልእኾኡ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወርሓዊ ናይ ጸሎት ሓሳብ ብምስፋሕን ኣባላቱ ኣብቲ ንደቂ ሰባት ዘጋጥሞም ተኣፋፊ ብድሆታትን ተልእኾ ቤተ ክርስትያንን ከተኩሩ ዝዕድም ምዃኑ የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብቲ ካብ ዕለት 30 ሓምለ ክሳዕ ዕለት 2 ነሓሰ ኣብ ከተማ ቹሉካናስ ዝካየድ ሃገራዊ መዓልቲ መንእሰያት ፔሩ 2026 ዓመተ ምሕረት ዝሳተፉ ንዘለዎም መንእሰያት ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ምስ ማዕርየት መልእኽቲ ሎሚ ብዙሓት ሰባት እቲ ንክርስቶስ ዘፍቅር መንእሰይ ከቅርቦ ዝኽእል ሓጎስን ተላባዕን ምስክርነት ከም ዘድልዮም ኣጽኒዖም የዘኻኽሩ። ኣብቶም ዝሳቀዩ ዘሎ ብዙሓት ልብታት ተስፋ ንምብራህ መጋባርያ ኣምላኽ ክትከውን ኣይትፍራሕ ብዝብላ ቃላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንተሳተፍቲ ናይቲ ካብ ዕለት 30 ሓምለ ክሳዕ ዕለት 2 ነሓሰ ኣብ ዞባ ፒዩራ ከተማ ቹሉካናስ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ መዓልቲ መንእሰያት ፔሩ 2026 ዓመተ ምሕረት ዘመሓላለፍዎ ናይ ምስ ማዕርየት መልእኽቲ ከም ዘበገሱ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ እቲ ሃገራዊ መዓልቲ መንእሰያት ፔሩ ንተሳተፍቲ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎም ውልቃዊ ርክብ ንምሕያልን ብሓድነትን ሲኖዳውነትን ተልእኾ ወንጌልን ዝተጠርነፈት ቤተ ክርስትያን ንምትብባዕ ዝዓለመ ምዃኑ የመላኽት። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘመሓላለፎ ናይ ምስ ማዕርየት መልእኽቲ ነቶም ካብ መላእ ፔሩ ዝመፁ ልዕሊ 4,000 ተሳተፍቲ መንእሰያት ጳጳሳትን ካሕናትን ከምኡ እውን ኣባላት ሰቡፊ ህወትን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንትመደብ ብዓቢ ሓላፍነትን ፍቅርን ንዘዳለው ኣመስጊኖም ንዚ ተበግሶዝ ንህወት ቤተ ክርስትያን ዘሕድስን ዘሕይልን እዩ እንክብሉ ገሊፆም ንዚ ተበግሶ ምላሽ ዝሃብኩም ብልቢ ኣመስግነኩም ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። رساليكانا باباسات اللي المبال عصر تربعته بزعباء ازي بابيسكو بوساوي شماقلة قدامة نقصياتن علمان مؤمنان نمس حقر السبكة تجلو كاناس بمتحب بارز تلالوة حقر عوك انا منقصيات كاتوليكاويان بيرو تبع كوني كريستوس هياو ايوز بالمرح كال زلوو مخانو بمزكار منقصيات بخريستوس حابير كام منبار كم زكا الكمسكرو التبع بيعوم رقصينا نت هياو هلاوي قويتا أب معكلنا اتتبع كنكوون زلابونا وشتاوي حال حالتا ايو كم زبالو زحبر زينا فاتيكان اسعيبو اتهم من اسيات كينو مشوت ولك اونت كسقومو اكال محبر السب احواتن احاتن أب امنت كخونو حقينا ما اسر عرقنات كفاترون بكريستوس حابير كم منبارز كالمخانو كمسكرون دما كم زت تبابعو افليتو رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته نتهم من اسيات زن محل تتزيعتن قويتا كم برالومز دل هيابات كقبلو لبهم كخفتو عديمهم ابتم زساقيو زلو معليا زي بلو بزوحات لبتات تصفان مبراح مقابر عملاخ كتكونو اي تفرحو بيلوم تمكرو ناي تمت اخخاب نولكم كي عقبو دم تحساسي بهم ابناي ايدي تليفونكم اب زلو سئلتات وي اب محبرو مراخبتات اب التكافلو ناي مسمع رئيات مسلتات كوينو كتعرف اي تفكادو اب كندوس لو مبزحت سبات اتينا خرسطوس زفكر من اساي كاقربو زخيل حاقوسن تلابع عن مسكرنات كم زاد اليوم بمقلات بمسكاري هيوات عبيلوم كاكافل ودما كم زاد تبابع زينا فاتيكان افليتو كدوس ابونا حوريا براكي كرم مقرابهم اب حقراو معالت منسيات بيروز تساتفو كلهم ن اما لادنت وانجلاويت انو ناقدس تدنجل مريم او كيفهم ابزا فقرت مدري بيرو جعون برحانان كريستوس من تخدكونو تمال دلكم اكزيابيهر يبارخكم انكبلو زم حلالفو ناي مسمع عريت مال اختي كم زازمو زينا فاتيكان افليتو
1: زي زينا فاتيكان ايو اب قازانه ایتریکب قدس سزرابیت بیت کریسیان قوم زخونو ابا گبریل رومانیلی حسرت ندادن مگوازیان مسرتاو قربن نا گددب مخادو ابتی زوبا زلو سباو قلولاو کا واسقاغن لعلکم زخونو بمگلاس حسوس احقراو حگت سویعوم کبور ابا گبریل رومانیلی اتی اب قازا زلو کنتات اسقاغز بالکال ترائی کگلسو کابز قلن لعلی إننا قد دي خييد كم زلو بمتنقاق هسوس سب أو حقز نخقبر ساو عيطوم حديسوم اللوو عيطوم تولاد أرجنتينا زخونو كاهن بمحبر أو مرخبيتات تغم سنان ني إيطالياو تكال زينا كاتوليكن أبزم حلال فوونا اي فيديو ملغتي سبات اتكوناتات أسكاقي إيو كبلو كاللوو أمنوني بحقي أسكاقي إيو بزبل أسك قلس انتغوين الدماء كابو زحيالك اليد ليو إلوم كبور أبا غبريل رومانيلي حاصير رحكت مقعاز وكوان ناس أقامز خد اللوز اللو على تاوك عالسي يغلصو زباز حمك عين تغم سناب سنك حسرت ملو آواتاك حود دو إلن إيان حانت ماكينان منك سقاس كاب كالي ماكينا باتركن وسد نقدد علنا كبلو يردقو اتاكا هنازد كمولاز اللو انكو تسرح زلا ماكينا اكوا بسنك بكلا زيت مطورن معصاو متحلال فندادن كتب لاشو تقاريبا اللا نداد ازي وحودن كبورن مخانو زغل سو ابا غبريل حد لتر ندادي اسات 13 دولار امريكاي شيت كم زلو حبيروم بسنك زد ما ابو زحت سبات كابز تمسرح بلاستيك النايلون انزت سرح بالحتاو نداد كتقمو يجددو علو اتمسرح بلك كما كم زغونا يفلتن ايه جناخي ابو زحت سبات كابز تمسرح بلاستيك ندادي يفريو كم زلو ينغروني علو يتس اغام جن زنداد زي ازي وتحط ري زلو وصل زخونه نمكاين جنريتراتن عبي انوت يسعب الله كبلو غليصوم يتقلوا لواب كبيد درجه بمصحوا با غبريل نايت بيت كريستيان مكاين بادوك بز صحابه عربياتات نمتكا اكو انت حسبو يتامر اصون انت خونه حجي كاب عموم نلعل كوينو الله عبز حجي وان واقع حداد قي أستاد 15 شكل مالت كاب عصر تشد الشاشيح كساب عصر تشوعات تشح دولار كم زحات تتنقي رومني كدمتو كينات قن واقع حداد قي كاب حدا الشيح كساب كل تشح شكل تراي إيونيرو كبلو قليصوم اتوم كاهن مقو عزيان معالتاو هيوات عزي أقداس مخانو بمؤمن سبات ناب هوسبيتالاتن بيت مرتن بوتا تاتعيون نخبسحو كم اون حمومات كب سحون سباو حقزات نككفافلون زخيل مخانو أردي أم أبوانة تجيشت كسر زي باللون قدناتات كم زعانو بمحبار كازا كل نقر بإقريك سرح زخيل عزيان إشتبوتا أيكونة كبلو قليص أم ካብቶም ሒደት ዘተባብዑ ምዕባሌታት መንግስቲ እስራኤል ምስ ቦርድ ሰላምታ ኣሳሲሩ ኣህጉራዊ ሓይሊ ናብ ዞባ ራፋሕ ንኽኣቱ ናይ መጀመርታ ፍቓድ ከም ዝሃበ ዝሕብሩ ጸብጻባት ከም ዘለዉ ኣባሮ ማኔል ይሕብሩ። እዚ እንተወሓደ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ምዃኑ እውን ይብሉ። እንተኾነ ግን እቲ ዝዓበየ ዘድሊ ነገር ንሲቪላዊ ህዝቢ ቃዛ ምሕጋዝ ምዃኑ የረጋግጹ። ህዝቢ ብዘይ ዝኾነ ነገር እዩ ዝነብር ዘሎ። ዳግሚ ህንጸት ብርግጽ ኣገዳሲ እዩ። እንተኾነ ግን ኩሎም እቶም መሰረታዊ ንመዓልታዊ ህይወት ዘድልዩ ነገራት እውን ብማዕሪ ኣገደስትዮም ክብሉ ገሊጾም።